وَاجْتَرَفَ وَاسْتَرَجَ الزَّعَانِيَةَ الرَّكِيعَ وَبَعَ